بقلبي عطول ويدقوا يدقوا الحلوين عقلبي وقلن مشغول ويدقوا يدقوا الحلوين عقلبي.